مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: The freshest artists play here.
2: Hey, yo, what up? It's Travis Scott.
3: Hi, I'm Lizzo.
4: Lil Nas X.
1: We are
5: 99.7 RKFM.

0: 99.7 RKFM.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.
2: What's up, you guys?

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: Our love life. I mean, commercials are non-existent.
2: Wait, what?
3: I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you.
1: Mixing and mashing. 99.7 RKFM.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: Kuwait's number one hit music station.
2: Going non-stop every time the beat drops.
3: Hey, I'm Tate McRae.
4: Hey, I'm Billie Eilish.
5: I'm Shawn Mendes.
2: Going non-stop every time the beat drops.
1: 99.7 RKFM. RKFM.